واغفر المسلمين وزم موتى المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن له فلا الجمعة لك أنصت واسمع وأطيع رحمكم الله أنصت واسمع وأطيع رحمكم الله أنصت واسمع وأطيع لعلكم ترحمون.

الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه

مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا

0: محمد.
1: الحمد لله حمدا كما أمرت. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتبنى بملائكة قدسه. وقال تعالى: ولم يزل قائلا حليما. الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنين الناس الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والإباء والزنا والزنا والسهام وسوء الفتن ما ظهر وما بطن. أم بلدنا بلدة إندونيسيا خاصة ونسائر بلاد عامة. يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بدا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.